هسه ما وحدين لولا وما بعمل بالله بيك بابي بسم الله فلو بي ماتيو رايو ماني اما بانكيو